نكتب لنهرب تنقول نحن هون وما مننتمي لهالكون. كنو الورق ضيعة وكنو القلم شي بيت وصار الحلم أرميت ومنضيع بالغيمات منعيش عالورقات تاتي بس الكلمات.

فيهش ولا سحتوت، والعمر فايت بيقول اه، والقطر فايت بيقول توت. صحتني ليه شهويش، ده انا كنت سارح في الملكوت. لما بنام بحلم وبعيش، لما بفوق ما بفوقش بموت.

هون مشاكل كثرت والراس اللي شاب قولي شكون لي فيها ما تلايعشي بلا جسن وصفيها كتواتين خليها واللي خلقني فيها ما يضيعشي شم قاعدني فيها ماشي باش ننساها الناس اللي تحكم فيها ما تشبعشي دنيا تطبق فيها الناس ترمي في بلاها بخلافتها فيها ما تسمعشي حتى في مخي نجاها كان في نعشي صحابي خرجوا نستنى في تليفون